هورين لقلم بن بدوين حلقي ام ورزة بيكو ازمون بكين. سردمي سيد رزاو رابريني درسيم 1937 و 1938 دكويتا خولي يكم يان قناغي كوتاي رابرين نتوي كلاسيكان لباكوري كردستان. بو اوي ميجوكا بوردي لميشك من در ربخين دتوانين باكوري كردستان دابشكين بسي خولي سرهيدا که سید رضا للودکی خولی یکم دابو. خولی یکم سردمی راپاری نگورکن 1923 تا 1938 ام خوله ریک دوائی دامزیراندنی کماری ترکیه ده